0: Kwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja.
2: Ila midina. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على فهم الكل يوم
3: program intanda extra.

0: Sanyusa Famire yo, ngukosa Kyogero Herbal Products, omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Birongo solusu, atenga tebile bakumbalabe, obwere, ebiguna, nendwa dezenzu suzona, abami na bachala bagalo kula biko bulungi. Waliwo Kyogero Body Lotion, omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera, kwa sabi...
1: A'udhu billahi sami'il alimi minashaitan arrajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتولي زابرونجي أتنزب الله جل وعلا nga tumutenda na matenda majuvu agatali

0: تعريف الزكاة فيقرأ تعريف الزكاة وتكلمنا عن فرضية الزكاة في الكتاب والسنة يتوقرأ كويتك والزكاة مقرآني نسنة وكذلك وإجماع العلماء نوكي قتكوا وماني كويتك والزكاة ثم بعد ذلك رأينا شيئا من فوائد الزكاة twalaba ejimu ku migaso gyezzaka wasaradnaha era ne tugyogera mu ngeri ey'olukwakwayo okutuusiza ddala ila alfaida athamina ku faida y'omunaana min fawaid zaka ama alyawm rwaidu biidhnillahi tabaraka wa taala nabdau alfaida atasia min fawaidi azaka faida ey'omwenda mu migaso egyazaka wa min fawaidi zaka أنها تمنع الجرائم المالية.
1: إيه.
0: إيه جيمكم يقصوا جزء الزكاة. أنها تمنع الجرائم المالية. إزيزا. إيه جيمكم يسانج جاري كوري دوا. إيه جيكوسا كوسينت.
1: إيه زكاة.
0: إيه زكاة. إزيزا جيمكم يسانجو. جاري كوري دوا. إيه جيكوسا كوسينت. مثل السرقة. Au sarikati, ngoo gubi.
1: Ina wakaita crime prevention.
0: Aha, crime prevention. Wanahabu, no okunyakula, huwa al-akhidhu bilkuwa, okunyakula. Wakadhalika, wal-ihtiras, al-muhtarisu, ya sobele kintu na chinyakula. Wachiraba, katishika gamanti, wama ashbaha dhalika, no ubi ufana na wabutu. Ukuba, wakadhalika, jibaita sarikati lukubra. السرقة الكبرى وهم قطاع الطرق أبتي قابان ثم كبو
1: نبى الجكيب روبرز
0: أها روبرز أبو قتى أين تهبي بيو كوب بيبيو أبان ثم مجتمع مسوسيتي بابا والزكاة إمسانجي جو جيكين لماذا لأن الفقراء قبان قباف بنا بابا موروس وكوبا يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم
1: Mawa funa echiba
0: bezao
1: echiba
0: malidao wetavu li anna alfaqira kubango no mavono alladhi kad yasriq hayizo kubba yatihi ma yasuddu shay'an min hajati hama amani yatawqa anna fi al-usbul qadim saajidu kadha saahsulu ala kadha wa min thumma la yasriq singanga tasawula kubba
1: tasawula kubba
0: intidhara lizaka Lizaka kuwa maizu zake ya kunzira.
1: Sao na chichija.
0: Kati misange ya wa ntawali wa debaba, wanyakula, mojitama abu mbira mwa wa ntawa wa zaka. Osinga nango wubi, misange jo, okubo utayimbwa. Ebe abatega wa nyo kubata ikonde, simanye migere, simanye ukwate mbadia. Ukwate mbadia. Kati hiyo nyo misange jo, jike ndera.
1: Kubaya bienfuna.
0: Kubange bienfuna. Bibili abantu basubi ya tibajafuna. Al-ashira, ومسأمو فائدة يكمي النجاة من حر يوم القيامة الزكاة سبب لنجاة العبد من حرارة يوم القيامة أو من حر يوم القيامة زكاة يمكن سونغا إزوكو ونكومونتو كوكوشا وكوغيندو كبيرا وكوغيندو كبيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Kubangu mbaka alayhi sallatu wa salamu ya gamba, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama. Buli muntu ye na, agena kubira mchisikirize, cha zakaye, cha sadakaye, kuna kuru enkomero. Katulaba, kuna kuru enkomero, enjubi agenda kusembira, mikdalu mayiri, ya chigiru kacha mayiri unge, harara ye yongiri, bugumu entuyo, wantu babere, ngabuyo manu unya, wadukira. ينبك عليه الصلاة والسلام حتى جاء في الحديث الآخر محديثين إلى نبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلا إلا يوم لا ظلا إلا ظله سبعة نبات بعمتكم سام يظلهم الله يوم القيامة الله جند بس كذا كنا كلينكم إله بظله نجس كذا شاربات الدو أبابانتم سامو سبعة يظلهم الله في ظل يوم القيامة يوم لا ظلا إلا ظله هناك واتقنا كبيرا كسيكر زوك جاء الله سبحانه وتعالى جل وعلا وذكر منها مبكى صلى الله عليه وسلم مبونا يقول أنها قام ورجل تصدق بصدقته فأخفاها hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Nabi sallallahu alayhi wasallam aganti nemba antu Allah bagende okusikiriza okusikize kya kitagende okuteeka kuna kula kiyama mulimo omuntu eyagaba saddaka ye eyagaba zakaye najikisa okutuusa omukono ogwa kkono ne gutamanya ddyo kiki
1: kyawadde
0: kitegeeza n'enkola y'okuteeka sente za zaka ku akawunti gyeri erimu okkweka n'okukisa لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأصنافها. زكاة إنه أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله. زكاة إزومونت كمان يامتك جاء الله.
1: أيتها.
0: لماذا وكيف؟ كمانجا لأنه lai yuaddi zakatahu kubanga tasubula kukwata zaka na ajifurumia monsawye wayukhrijuha fi jaybihi illa baada ayarifa ahkamaha kutusa nga mazi kutegila mateka aga kuwata gana kuchi
1: kuzaka
0: wakadhalika wa amualaha na manyane sente ziwe wa muzaka imiteko jimali we wa muzaka uchilaba
1: yeah.
0: Wa asunafaha wa ahlaha na manya miteko chi bani haba jifuna kati ikhraju zaka dalilun ala anna hadha linsan yahtamu bi ahkami sharia yaarifu hudud Allah yaarifu sharai Allah fakaifa yukhriju zaka wala yaarifu hudud Allah wala yaarifu ahkama sharia la yumkinu dhalika idhan falinsanu idha adda zakata amwalihi mutwabanga wa zaka هذا دليل على أن هذا الإنسان يهتم ويعلم شرائع الإسلام.
1: ما شاء الله.
0: ويحترم شرائع الإسلام. أتجرتي ويوم سج. أتجر
1: ما تقول. أعلم قبيس الله.
0: إيه. كمان السنة قبل ما ني. الأموال إيه. محبوب للنفوس.
1: يا.
0: المال حب النفس.
1: يا.
0: فكيف يخرجها فكيف يخرج الإنسان الزكاة إذا كان لا يحب الله؟ فكيف لا يخرج الإنسان زكاته إذا كان لا يعرف الشريعة لا يمكن فهذا دليل على صدق إيماني كما ذكرنا في الدرس الماضي وكذلك بجوز وبلغت أن هذا الرجل يعرف أحكام الله هذا الرجل يعرف شرائع الله هذا الرجل يعرف أنه مسؤول عن ماله يوم القيامة
1: يوم القيامة
0: أشماني تأكلنا كبوز بقوز السنة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم أمبك عليه الصلاة والسلام يا جامبا لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين نبي صلى الله عليه وسلم قالتهم تقين داك فامو بادلو تسان الله مزوك مبوزاك بنتو أبي
1: بنا
0: عن عمره فيما أفناه وبوان غازي ببقو دمجي وعن شبابه فيما أبلاه وبفوكاوي وكوزي ساتي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نكو السنتزي الله سبحانه وتعالى قناك موزا وزي جوا وزي ساسا نوتيا موالي موساسا يمولي الزكاة الله نوز زكاة كنت أؤدي زكاة كنت أبني المساجد كنت أهتم بأمر الأيتام كنت أبني المساجد كنت أفعل وأفعل أهتم بأرمرة وهي ذلك من الأمور أجينا كبوز من أين اكتسبه وفيما أنفقه وزجوا والساسانيوا كت إذن إخراج زكاة ومتوكبانغا والزكاة هذا دليل على أن هذا الإنسان يعرف أحكام الشريعة ببن إنو أكالغان تومونتو يمانتكا الشريعة
1: أغتغيرا
0: ببنغ السنتي أبانتو بزاقرا
1: nyo
0: eh
1: ni sente no
0: sente abantu bazagala
1: tebazivako
0: era wano Allah subhanahu era wano Sheikh Ibn Uthaymeen chayogera naga manti wadhalika anna almala mahbubu lilnufus
1: zaita go
0: imali abantu bajagala wano walmahbubu la yubdhalu illa ibtigaa mahbubi mithlahu au akthar katatisi ndi wabu za agala nyo.
1: Mm.
0: Toso wala kuziwa yo, okuja kongozi wayo ruecho choya agala, obuku singa
1: na wu.
0: Chilaba, kati idha abanta bawa zaka chitegeza, bafayo kumanya sharia. Ilo, seka, bandi njaka kumbaramu.
1: Kumbaramu wawo.
0: Wanatugina muramadhani, bandi bakubo usimu. Seka, bandi imbazimu.
1: Bandi imbazimu.
0: Seka, nyimiri dentia. Achilaba anti abantu bafayo.
1: Bafayo.
0: Athania tuashara. Min fawaid zaka.
1: Ya.
0: Kuminebili. Kuminebili. Mgaso jezaka. Annaha tuzaki almala. Yaani, tunami almala hissan wa maana.
1: Ya oo.
0: Atawa abantu bagala munyako.
1: Mm.
0: Yo faida abantu bagiteka ko nyebirwozo.
1: Mungu ateka mubaraka.
0: Mungu ateka mubaraka. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah subhanahu wa ta'ala ati wama anfaqtum min shay'in toyina chintu chonacho yinza kuwa illa wa huwa yukhlifu.
1: Allah kutiba.
0: Kujanga Allah kudizawe kila. Wachilaba wa huwa khairur raziqin. Atinga Allah mugabiriza singa bagabirizi bonna. Wachilaba. Atim hadithi ndara Nabi sallallahu alayhi wa sallam kia gamba ti ma naqsa malu min sadaqa bali yazdadu ma naqsat malu min sadaqa imali ma naqsa malu min sadaqa imali tesubula kende uroku wazaka
1: uroku wazaka uroku wayo
0: bali yazdadu
1: yeyongira
0: buyongis ayati mekanga Allah subhanahu wa ta'ala yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin
1: athim
0: yamhaku Allahu riba Allah jamu mkisa mario ne wa riba elimu riba umuntu akosa riba wayurbi sadaqati na yinjwaza nokulera emali y'abantu
1: abawazaka
0: wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah tagala muntu akafu wa matekage Allah subhanahu wa ta'ala tagala muntu ayonona anfiqu yabna adam anfiqun nunfiqu hal hadith al-Qudus. Yabna Adam, Allah gati mwana Adam gwe. Anfiku. Wayo. Nunfiku alaika. Nafi tukulechi?
1: Tukwe.
0: Tukwe. Tukwa? Wayo, nafi tukwe.
1: Tukwe.
0: Wachilaba? Waliyadu al-ulia khairun wa ahabbu ila Allah min aliyadi
1: as-sufla.
0: As-sufla. Omkono kwa kuruguno kugaba oguwayo. Eva kwe kubero murunchi. Okusingo mkono kuno okusaba.
1: Okay.
0: Wachila bila sohabi yomu ya geni wa nabi sallallahu alayhi wa sallama nga hamusaba nabi namuwa. Nadamu namusaba namuwa. Nadamu namusaba namuwa. Ugukusatu namu gamba jangu. Nuzali hakim bin Hizan. Namu gamba nga nabi sallallahu alayhi wa sallama abuli la hakim bin Hizan. Yamukuba akama. Bagamba Hizam tiyadde. Hakim bin Hizan tiyadde yukusamuntu yenna. Pakalu yafa.
1: Tiyada ya kusamu. Ya mugamba shigambo
0: shi.
1: Kama, kama chako.
0: Yoko. Waka Nabi sallallahu alayhi wa sallama.
1: Hey.
0: Ya mugamba inna hadha almal. Imali yujuraba. Halwatun hadhira. Iwomanga wala bechibara. Echichari fresh. Ama kuu tegwa buwomi.
1: Tegwa buwomi.
0: Tegwa
1: buwomi.
0: Halwatun hadhira. Au kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Iwoma. Na mugamba faman akhadahu bihaqihi omuntu bwajitwala nganga ajitwalidde ku mazima buri kalahu fihi
1: Allah mtiram baraka
0: Allah mtiram baraka waman akhadahu bi ishraf nafsihi ato omuntu bwajikwato lukuba ye ajagala toma yatma fil mal ayagala omurugube gumutta avabira atwala kino omuntu wabatwala seleza abantu mweye mbera lam yubaraku lahu fihi
1: Allah tamtiram baraka
0: Allah tamtiram baraka Fakana kalladhi yaakulu wala yashba. Abereza kudalango muntu alia
1: chokanga takuta.
0: Katina yugira juzu uiriye sembie yu. Waliyadu ulia khairun minaliyadi
1: asufra.

0: لماذا؟ لأن الزكاة حق المال.
1: حق المال.
0: حق المال. يا بروانيس كوبانغا الزكاة حق المال. لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نينا كوبانيس بليننا أنا جزو كوا ولا وقت والصلاة الزكاة.
1: الزكاة.
0: كوبانغا زكاة. Haki ya mali, mali ya galo ukukula.
1: Gamale ujue haki ya yo.
0: Kati, aha, mali ujue haki ya yo. Kahukuku la awlad, wal azwaj, wal zawajat.
1: Mfunanyi zibo.
0: Ngabu ina hukuku zaabana, zaaba chala. Wakadhali kalma, lahu haku. Mali na yee ina haki ya yo. Jebanja. Ila shabura yudhikaru. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوقر عمر بن الخطاب أنه قال يوم من الأيام تنكر مية جامبا كبان توا بل أبلا مالي أبا ملكوا يا أبا جامبا أنت زكو أو تاجرو أو تاجرو في أموال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة
1: إيه أتيت يا
0: تاجر التاجر تاجر في اموال اليتي في اموال اليتامى
1: بافونغيسيمو
0: مزيكوزيس بزنس حتى لا تاكله الصدقه زكيري مزي كوليا مالي يجمالو
1: غاجاتيغيزا شيشي
0: قد عمر شاري ياتيغيزا ان توفيت انا لا قدر الله وبقيت انت زي سينغام بانفود كوينو سيغالا ولي اولاد غني نابانا bamulekwa kati walahum amwal baba baine mariji basikide unze tata wawe kakati abana bamulekwa bwe basigala wahum sigaru sinin bana bato la yastatiuna yatasarrafu fi hadha au fi hadhi alamwal kati basomola koze sa sentezo kati gwe tata wabo mto ya hekalunji gosigadde abana bwa senjala buto Kati mfifake ndi wa ya haya karunji kari iti. Bamu sabazi za kabuli mwaka.
1: Nchi zizo kwezi.
0: Zizo kwezi nga batura ku.
1: Batura mu.
0: Kati umara gamba kwe ya haya.
1: Tia haazi
0: kwezi. Tajiru. Fshi?
1: Sende zaba na zikozi.
0: Amwali ni yatama. Imari zaba na muzikole muzikole se business. Hata lata akula usodaka.
1: Oh.
0: Zakeri mizida zimara uu.
1: Iyo wali siti ya zaka jaku jabuli mwaka.
0: Yaja kuja. وهذا دليل واضح على أن للمال حق. وبجلس وانكنا لا، وبلغت النمال ينأتي
1: حق.
0: ومن حقوق المال، من حقوق المال أن يزداد.
1: كي يونجرا.
0: أن يزداد. كلاش وكمانتي. نهيو يي يونجرا. يي يونجرا. كاتي إذن، إيش تيجي زنتي؟ مكواز زكا. إجيم كم يكسر مكواز زكا. Emali y'omuntu yeeyongera. Nakola ebintu ebirabwako n'amaaso ebimu bisobola okuba nga tebirabwako naye nga biri mu makulu nga awantu we yayitadde obukadde abiri Allah amutaasizza.
1: So.
0: Awo emali eba yeeyongedde hissan
1: eba yeeyongedde
0: oba maana oliwa gundi konteina yaago ntibagikutte ha bamusaye mmeka obukadde
1: 12
0: ate gwe wati ah na wadi miyo nisatu wawo nivanta walabe mali ya iyo weye yongede mumakuru
1: ala kutemu ye kwa atidemu
0: obrwade bantu mamikaba luwara ni wabajia kesende mpitirifu mkuwa zaka buno obrwade ala na abujao na abujao mali nesikala ngechari
1: ngetambula
0: ngetambula ithan athalitha tu ashara yeko omugasogwe kumi nesatu anaha sababu linuzuli lkhairati Zaka yemuku nsonga na mutayika
1: nagwano
0: eyanagwano yemuku nsonga zinagwano ezokuleta ebirungi linuzuli lkhairati eno zaka

0: Dan, kuchukumusu mkutunzu mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye naga kasamu kujanja benduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي اذان كتكم سمكتني سمعين دعوة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم مسام كاتني زمان دا بالي فيم إكولا اليوم متوا وليجو نتي تكواني زمان بروغرام على علم نور أو كمانيا تشتانغ على بروغرام من بيراو بلونا كرساندي وكوفا ساوا منانا باكا ساوا ميندا Nakuzo mwezi leo ziri abiri mwuru. Mwezi kuno, alhamdulillah, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuyongi zamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubira nga tulongo zamu. Abafunye sanyo, tusanyo kila wamu na mwe, mwikeno namba ganda banga. Abawasiza alhamdulillah, Sheikh Sudaisi, Mwuluzi, nabade kaone, honorable wa Nachifuma Municipality. Chuanu kwa Suleiman, Sheikh Nkoyoyo, na balala. Sawa, tusanyukira wamu na mwe. Ataba funye naku na mwe, tunaku walira wamu na mwe. Sawa, wachimu Allah

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي.
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyi ganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi ufune chiketo owa gas mulubuto kwe kozesa Lugave alusa syrup musange mufama zanidwaga shop sizo na liyaka kasi

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق